لا يوم نيني سيرفيس انا ماي بروبينش انا مديني نا مدو غي قولي اني اونيا